خفي راح تنقذي وتزقزقي واذا كنت زهقان بزور وقت زنقتي وانا شو ذنبي اذا غمزتي make em dumb diddy drip like زمزم مزمزي طب وانا شو ذنبي اذا غمزتي make em dumb diddy drip like زمزم مزمزي

مرض جيب المصدر رتل مصدر انفاق اليورو ويكستر منصطح نطل دابور انا ماشي دلوت لوحني في شيب بوي وجبت فهمك قرات شوي بوي ما تديرش فراسك بارا بلوي زي ما تاكي على كرك من مخ

الوضع كتير محزن. اخو هالشرموطة من بروكلين غرب كله استيطان مؤمن. ما ضلش ولا اوبشن طاقات نازلة فاتح ستوري من بيت بشوف شيوش داخلة حارات كاملة.

الدروب لاين راب مسجلة عمل كاسيت ما تبلعش وفي لكاسيت ما تحرقنيش برا كميشي ما ترجعش كاشي احترم ما فهم شي بليش سينو لا ماشيت ما ترجعش سينو تكتل ما يفجعنيش سينو تكتل ما يفجعش سينو تكتل ما يفجعكش مش تفجع المتفق في النعش كنترول ويرعش سكيبي عرقي لبراهيمي

نتعب لنصير ربك يحضر يشوف واو واو يحضر كيف نحن حلي ملكوس واو واو قبل رام الله رام الله جيب الحوش واو واو عالم بلادي رفرف بين الغيوم واو واو نتعب لنصير ربك يحضر يشوف واو واو يحضر كيف نحن

البيئة والليبليا وانا مستريح بنرفع شعرات نعمل شغير بنكتب عواقع بنعمل تاريخ من متعواقع واقع أليم من سلم منه راجل سليم كل مرة حاس في حيل وتقدم لحق وعطول بالرد السريع من جمع جمعا